جميعا حكومه بشعبه ان نرحب بكم من قلبي. فاهلا وسهلا مرحبا اخي الكريم. ان باكستان من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها تعتز وتفتخر بترحيب مشروط بدر الحجر الاساسي لمتحف السيره النبويه في الاسلام اباد.